ne bëtt ko ba nopi tambalé téléphone fi ci defam nan légui day ni yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bi leen yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gaynde waye nak ñi xam gaynde ñom dañu daldi daw yalla ci ne ko gis mu ñëme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñëme ko da ko xamul waye ko ma xam ragal ko malaaka ya ci wétam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaaikatu yusabbihuna bihamdi rabbi ñom fu ñu toll ngay sabbal yalla di ko sant ويستغفرون لمن في الارض بلما تي تفسير بني تدي التسهيل مام داي واخ ني بامي فيري لولو من الايا عموم يراد به القصوص من ايا جي دا فا ياتو واي ني بڬ سي اك خاتال نانكو ها من لي ان الملائكه انما يستغفرون للمؤمنين من اهل الارض من نخت ملائكه يواسوف ني تي گم لا ني جيبلون موي ويستغفرون للذين امنوا بلما تي التسهيل لعلوم التنزيل جوتي نينتال خاتم فك اك جوروم ñar لا تا تفسير كات با واخ تبارك الله تا تير بوبي من اي ديدي ويستغفرون لمن في الارض سوكو جانج موي دي جيغل مولم ني تي كاو سوف واي موم ني عموم لا يراد به القصوص اجي دا ياتو ني نام تي نك اك خاتال تي موي ني ملائكه ني جيغل مو نيغا خامني امنو گم ني الا كنا خاموني ان الله يلا هو الغفور موي بالكات بي الرحيم موي يرمكات بي يالا ني بال تي يرم نيو يالا ني بال سوني بكار مام سبحان وتعالى تير سوره الشورى اي جروم بن يالا ن والذين مولم ني خامن تقصو دانيو جيل من دوني هي لنين ودود يالا اولياء دكول يالا ñu jël leneen ñu dug yalla awliyaa def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada ñu jël leneen lu dug yalla def ko yalla walazina ta'khudhu min dunihi awliyaa dañu jël leneen lu dug yalla yalla wo ko allahu habithun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo leen fuglu yalla mo leen fuglu wa ma anta 'alayhim biwakeel wa ayyaw wiru wo seen bir yoro loko bi maana ñi nga xamni ñodi yeddi ñodi jël leneen nuru yalla yalla woko yow day yow yunitu bi alayhi assalam bi seeni jëf lañ la wakil la leen di top ben par ben inma anta munzir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jëg buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jatti kuma ala rasul illa al balagh وكذلك نكنولو غيسني صار بيدي سوره الشورى صابو جهخله بن واخ باي كامل وات رك دادي اندي وكذلك امون غتي بن لجي بيمو ني حاميم عين سين قاف نلا كذلك بيمو نتي ني دغ واخان نلا نلا وكذلك تبارك الله دينا وني ليپ دا فا توغلو رك مون صار بيدي سوره الشورى شورا آية جرم بن كرنجل وكذلك أوحينا إليك نما وحيو ون قور يلا جيتو ون دي أيرنت لالا وحيو قرآنا عربية مي قرآن جو عربي قرآن عربيا جو عربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخذ خمك اللال جف اللال نخفكم اللاج قم عرب لال تقم عرب لال جف اللال قرآنا عربيا متخذ لكو عرب نكلو خمي ني عربي ورن كي غور غور نبا لك ذي تسارو اللال كي أدلسي نينا لك ذي تسارو اي نون لن يورنا دف بغي خمي فولم ña fay dégg arab buñu dé aw julit dina ñu bari lool ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yeneen lakk yi ñu gëna tassaro lakk wo wu mom ndax seeni borom xamna xeyna dañu amul ciowarté tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ñi ko bëgg dégg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu nekk arab taxiyé wal bëti yé dugulante le gënd bi ñu xam ci bari bari
bu ko defé nak